كم ما شو كتير تاي ما سين نك شو تشا سوين أنا مسين من من تاي متانا أونيكا لو سمعي ما يشوك تاو تبونا أونيكا نام أونوك جو آلو بكم نرميو نرني كرنا تكلم عن تارو أونيكا لو ما جاني أم متانا تونغ نام ما يتونيو أونيكا لو سمعي ما كتاو تانا أوبنغان أوبنغان سو ميو كلا جون نين كتير كتير بليو لو سمعي